عبد الحليم حافظ سينجز أنا لك على طول خليك ليا. Lyrics مأمون الشناوي, composed by محمد عبد الوهاب. And this song appeared for the first time 1955 in the movie أيام وليالي. عبد الحليم حافظ أنا لك على طول خليك ليا.